ديال كرهه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجيزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، كان عندهم قدرة شي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد

ديال كرهبان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد